0: هذه تربح لازم هذه ما تربحش وهذه ما تربحش زي مع لازم
1: What it is
2: عندهم
0: توري باتوا